فيدان يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يارابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي. ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة.

0: فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروس سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.

يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح ليش يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح

وتبان قلبي عالبشار وتبان حتى عالحجر.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

فيدان يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر

0: تبادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: بث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.
1: بكي جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك

فماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. أياما غزلت قميصك من ورقات الشجر، أياما حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جدا وأعرف أني أسافر في بحر عينيك.

لديها سألتك بالله لا تتركي. أي امرأة تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركي. فماذا أكون أنا إذا لم تكوني أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيل. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

فيدان يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يارابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن.

0: حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

死了。

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

الآن يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يارابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

0: وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحبل ودي.

سعاد. أنا أنا أنا أنا أنا أنا بحبل ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

0: انا سعاد انا يا سعاد بحبل ودك وافق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كم تئن وجبتها هذا انين مفارق بالموت خاس قالت اما يشفيك قلت لها اللقاء قالت ازيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس ترى السعاد بضد ما اقرأ انا اقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.
1: يا زارع

0: بلغ الصبا تكتب لكم في مجرد ما بين ظهر جديد الله
1: قول لي جاي ابراهيم
0: تقرني تقر مالا
1: يسهل
0: يسهل

يروح ايوه اتذكر زمان الماضي اتذكر قلبي ايوه هو

فإن عبدتها لا يشراك بالله لأنني

كثر حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله.

صدى الفرات صدى صوتك يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

الملك سوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع ظاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا بوكتم مسرك على شرح اللفادي جودي يا بو

يا ابوك ثم سواك على شرح الافاد يجوب لا تفتغر.

أصيلا يا أبا يا روح عاشر أصيلا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بارك.

جعلتك قبلتي محراب روحي.

أجيب إلى ليال كنت ألفي بها أجيب إلى ليال كنت ألفي بها أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بهواك خالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لي

سيدنا وعد وافاني الطبيب عيال واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد بي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا يابا يا عيني دهبي افكر بذكر الماضيات عيال نحنا بحبك

يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتايا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى وشاهدا ووجهك يا شمس الضحى يا يابا للناس بالعام عيدي يابا للناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرق يا الحلوين اروح كل الليالي عيادي يا الله.

حلو ورد كله كتل جناين وش معنى انت اللي شرده منا حلو ورد كله كله

في قلبك ريحة المحبة، كنت شمعتنا كنت نور بيتنا، كنت سامعنا والفضل سامعنا، الورد كله كله جت الجنايل، مش معنى انت انت اللي شاردة منا، الورد كله كله جت الجنايل، مش معنى انت انت اللي شاردة منا يا سمرة حنا.

0: قتلنا كنت سامرنا وانفض سامرنا الورد كله كفى الجناوين وش معنى انت اللي شاردة منا الورد كله كفى الجناوين وش معنى انت اللي شاردة منا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من

0: راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

أن يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية.

أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة.

0: فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولاً أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء، لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها،

وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعه. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأنامل فضلها، كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من كاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقب، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أويت لعوف

0: تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب. أصابت سراتا ملء غر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب. ومنا الذي آلى 30 ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب. رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي. فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب. فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب. فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب. ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتد المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

0: انت امتى هتعرف؟ ابدا امتى هتعرف؟
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
0: بناجي

0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش ايه، انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت، ولن نسمح بأوهام أرض الميعاد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء أن أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطايا فحسب، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في دول المنطقة أو بتحقيق ما وصفه بأوهام أرض الميعاد. وجاء ذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، حيث أكد أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمة.

تستهدف الدول الشقيقة، محذرا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط. كما شدد أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل واضح وحازم على أي انتهاك لحقوقها أو حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن بلاده كثفت استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال شهر تموز المقبل، معتبرا أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز تماسك الحلف.

فيدان يلتقي نظيره اليوناني في صوفيا. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا. وذكرت الخارجية التركية أن اللقاء جرى خلال مشاركة فيدان في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جنوب شرق أوروبا وتطوير الشراكات الإقليمية بين أعضائها.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث مع مسؤول عسكري فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية. بحث نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير حسن شعيب الأربعاء مع مسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملين والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق تطوير التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لسوريا وفرنسا. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المشاورات بين الجانبين بعد لقاء جمع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الشهر الماضي بوفد فرنسي رفيع المستوى لبحث ملفات مشتركة. سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات وصواريخ إيرانية. أدانت الجمهورية العربية السورية الأربعاء استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، قالت إن مصدرها إيران. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن أمن واستقرار الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض المدنيين للخطر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصعيدات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

0: وزير الطاقة السوري يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير الأربعاء مع السيناتور الأمريكي جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة في سوريا والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء احتياجات البنية التحتية وتأمين الإمدادات وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته. ويأتي اللقاء على هامش المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين لبحث قضايا أمن الطاقة والاستثمارات المستقبلية. الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزا مؤقتا بين قريتي صيد الجولان والمقرز. توغلت قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحاجز أقيم خلال التوغل الذي شهدته المنطقة في إطار سلسلة تحركات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة الجنوبي، ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال شاب في مزرعة أم اللقس، وفي ظل استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. ترامب يقول إن إيران فاوضت وقتا طويلا والآن ستدفع الثمن. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بمزيد من التصعيد ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات وأن عليها الآن دفع الثمن وفق تعبيره. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة على منصة تروس سوشيال عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز. وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين وسط مخاوف من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول

نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعه. ويقول

أبو العباس الجراوي، والسيف أبلغ في من ليس يردعه، عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا، وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب، مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من كاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقبي، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب، صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب، أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب، ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب، رضيت لهم إذ لا يريمون

قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه، وترك الفضا شوركتم في الكواعب، فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب، فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب، ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب، ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب، فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي، فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب، فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب، وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب.

مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعه. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي، دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب، فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من كاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب.

أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقبي، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب، أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب. ومن الذي آلى 30 ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب. رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب. فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب، فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب. ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب، فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب، فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الهلال الأحمر التركي أمل للإنسانية، وتركيا تتجه لإنتاج الأدوية الحيوية محليا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في الذكرى 58 بعد 100 لتأسيس الهلال الأحمر التركي أن المؤسسة تمثل رمزاً لخصال الشعب التركي في الرحمة والتضامن، وتشكل أملاً للإنسانية من خلال جهودها الإغاثية داخل تركيا وخارجها. وأشار أردوغان إلى أن الهلال الأحمر أوصل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وقدم ملايين الوجبات للفلسطينيين منذ تشرين الأول من عام 2023، كما يواصل أنشطته الإغاثية في عدد من مناطق الأزمات. كما أعلن أردوغان أن بلاده ستنضم إلى الدول المنتج كما أعلن أردوغان أن بلاده ستنضم إلى الدول المنتجة للأدوية الحيوية المستخرجة من بلازما الدم عبر مشروع بروتورك، مؤكدا أن المشروع سيسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وفي ملف آخر، شدد أردوغان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدا أن الظلم لن يدوم وأن مرتكبيه سيواجهون عواقب أفعالهم.

الشرع يستعرض رؤية الدولة في مجالات التنمية والبناء أمام وفد من وجهاء محافظة ريف دمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق وفدا من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق بحضور المحافظ عامر الشيخ، وتناول اللقاء القضايا الخدمية والتنموية التي تهم أبناء المحافظة، سيما في قطاعات التعليم والزراعة والاستثمار، إضافة إلى دعم الحرف والصناعات المحلية. واستعرض الشرع رؤية الدولة وخططها للمرحلة المقبلة في مجالات التنمية وإعادة البناء، مؤكدا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لاحتياجاتهم ومقترحاتهم.

وزير الخارجية السوري يعيد افتتاح القنصلية السورية في غازي عنتاب ويلتقي عددا من أبناء الجالية السورية. افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري

الدستوري أسعد الشيباني أمس الخميس القنصلية العامة السورية في مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا بعد 15 عاما من إغلاقها، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية التركي علي أوزل. وأكد الجانبان أهمية الخطوة في تعزيز العلاقات السورية التركية وتقديم الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين في غازي عنتاب والمناطق المجاورة. ورفع الوزير الشيباني العلم السوري أمام مبنى القنصلية، معتبرا أن إعادة افتتاحها تمثل عودة المؤسسات الوطنية وتعزيز ارتباط السوريين بوطنهم. وعقب الافتتاح التقى الشيباني عددا من أبناء الجالية السورية في غازي عنتاب وأجرى معهم حوارا مفتوحا أجاب خلاله عن استفساراتهم المتعلقة بأوضاع السوريين في تركيا والخدمات القنصلية.

0: زيدان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا ووزيرة خارجيتها. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرقي أوروبا، كما التقى فيدان نظيرته البلغارية فيليسلافا بتروفا تشاموفا، وبحث الجانبان تطوير التعاون في مجالات النقل والربط الإقليمي بما في ذلك إنشاء معبر حدودي جديد بين البلدين وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحالية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية أكد فيدان أن تعميق التكامل الاقتصادي مع تركيا يمثل ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي، مشددا على أن أي بنية أوروبية لا تأخذ مكانة تركيا بعين الاعتبار ستبقى ناقصة في مواجهة الأزمات. وفي الشأن الدولي، دعا فيدان إلى وقف التصعيد العسكري والعودة إلى المفاوضات بين الأطراف المعنية بالأزمة الإيرانية، مؤكدا أن استمرار التوتر لن يخدم استقرار المنطقة. مباحثات تركية أوكرانية حول قضايا الدفاع والأمن وتدريب جوي مشترك بين تركيا ومصر. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الخميس مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف في أنقرة قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الدفاع التركية. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق منفصل، أعلنت تركيا ومصر انطلاق تدريب جوي مشترك يستمر حتى 17 من حزيران الجاري بمشاركة طائرات مقاتلة متعددة المهام من البلدين، ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة في تنفيذ المهام الجوية المشتركة. الجيشان السوري واللبناني يبحثان التعاون في ضبط الحدود ومكافحة التهريب. بحث قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني أمس الخميس مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين. وتناول اللقاء الذي عقد بحضور عدد من الضباط آليات ضبط الحدود المشتركة ومكافحة أنشطة التهريب بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود السورية اللبنانية. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لمعالجة التحديات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وفد سوري يشارك في واشنطن في فعالية لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة. شارك وفد سوري ضم القائمة بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ومعاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان في فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة. وتركزت المناقشات على تعزيز التكامل الاقتصادي ومصادر الطاقة الإقليمية عبر تطوير ممرات استراتيجية تربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. كما تناولت الفعاليات فرص إعادة إعمار سوريا من خلال دمجها في منظومة الترانزيت الإقليمية وتطوير مشاريع نقل النفط والغاز بما يسهم في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الترابط الاقتصادي في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الهلال الأحمر التركي أمل للإنسانية، وتركيا تتجه لإنتاج الأدوية الحيوية محليا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في الذكرى 58 لتأسيس الهلال الأحمر التركي أن المؤسسة تمثل رمزا لخصال الشعب التركي في الرحمة والتضامن، وتشكل أملا للإنسانية من خلال جهودها الإغاثية داخل تركيا وخارجها. وأشار أردوغان إلى أن الهلال الأحمر أوصل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وقدم ملايين الوجبات للفلسطينيين منذ تشرين الأول من عام 2023، كما يواصل أنشطته الإغاثية في عدد من مناطق الأزمات. كما أعلن أردوغان أن بلاده ستنضم إلى الدول المنتجة للأدوية الحيوية المستخرجة من بلازما الدم عبر مشروع بروتورك، مؤكدا أن المشروع سيسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وفي ملف آخر، شدد أردوغان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدا أن الظلم لن يدوم وأن مرتكبيه سيواجهون عواقب أفعالهم. الشرع يستعرض رؤية الدولة في مجالات التنمية والبناء أمام وفد من وجهاء محافظة ريف دمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق وفدا من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق بحضور المحافظ عامر الشيخ، وتناول اللقاء القضايا الخدمية والتنموية التي تهم أبناء المحافظة، سيما في قطاعات التعليم والزراعة والاستثمار، إضافة إلى دعم الحرف والصناعات المحلية. واستعرض الشرع رؤية الدولة وخططها للمرحلة المقبلة في مجالات التنمية وإعادة البناء، مؤكدا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم. وزير الخارجية السوري يعيد افتتاح القنصلية السورية في غازي عنتاب ويلتقي عددا من أبناء الجالية السورية. افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس القنصلية العامة السورية في مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا بعد 15 من إغلاقها، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية التركي علي أوزل. وأكد الجانبان أهمية الخطوة في تعزيز العلاقات السورية التركية وتقديم الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين في غازي عنتاب والمناطق المجاورة. ورفع الوزير الشيباني العلم السوري أمام مبنى القنصلية، معتبرا أن إعادة افتتاحها تمثل عودة المؤسسات الوطنية وتعزيز ارتباط السوريين بوطنهم. وعقب الافتتاح التقى الشيباني عددا من أبناء الجالية السورية في غازي عنتاب وأجرى معهم حوارا مفتوحا أجاب خلاله عن استفساراتهم المتعلقة بأوضاع السوريين في تركيا والخدمات القنصلية. في ميدان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا ووزيرة خارجيتها. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرقي أوروبا. كما التقى فيدان نظيرته البلغارية فيليسلافا بتروفا تشاموفا، وبحث الجانبان تطوير التعاون في مجالات النقل والربط الإقليمي، بما في ذلك إنشاء معبر حدودي جديد بين البلدين، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحالية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية أكد فيدان أن تعميق التكامل الاقتصادي مع تركيا يمثل ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي، مشددا على أن أي بنية أوروبية لا تأخذ مكانة تركيا بعين الاعتبار ستبقى ناقصة في مواجهة الأزمات. وفي الشأن الدولي، دعا فيدان إلى وقف التصعيد العسكري والعودة إلى المفاوضات بين الأطراف المعنية بالأزمة الإيرانية، مؤكدا أن استمرار التوتر لن يخدم استقرار المنطقة. مباحثات تركية أوكرانية حول قضايا الدفاع والأمن وتدريب جوي مشترك بين تركيا ومصر. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الخميس مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف في أنقرة قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الدفاع التركية. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق منفصل، أعلنت تركيا ومصر انطلاق تدريب جوي مشترك يستمر حتى 17 من حزيران الجاري بمشاركة طائرات مقاتلة متعددة المهام من البلدين، ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة في تنفيذ المهام الجوية المشتركة. الجيشان السوري واللبناني يبحثان التعاون في ضبط الحدود ومكافحة التهريب. بحث قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني أمس الخميس مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين. وتناول اللقاء الذي عقد بحضور عدد من الضباط آليات ضبط الحدود المشتركة ومكافحة أنشطة التهريب، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود السورية اللبنانية. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لمعالجة التحديات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وفد سوري يشارك في واشنطن في فعالية لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة. شارك وفد سوري ضم القائمة بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ومعاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان في فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة. وتركزت المناقشات على تعزيز التكامل الاقتصادي ومصادر الطاقة الإقليمية عبر تطوير ممرات استراتيجية تربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. كما تناولت الفعاليات فرص إعادة إعمار سوريا من خلال دمجها في منظومة الترانزيت الإقليمية وتطوير مشاريع نقل النفط والغاز، بما يسهم في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الترابط الاقتصادي في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء، لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعة. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه، عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من الكاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقبي، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب، صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب، أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب، ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب، رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب، فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب، فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب،
ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت

انتهت الحرب لمآرب أخرى. كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية، وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الهلال الأحمر التركي أمل للإنسانية، وتركيا تتجه لإنتاج الأدوية الحيوية محليا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في الذكرى 58 لتأسيس الهلال الأحمر التركي أن المؤسسة تمثل رمزا لخصال الشعب التركي في الرحمة والتضامن، وتشكل أملا للإنسانية من خلال جهودها الإغاثية داخل تركيا وخارجها. وأشار أردوغان إلى أن الهلال الأحمر أوصل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وقدم ملايين الوجبات للفلسطينيين منذ 2023. كما يواصل أنشطته الإغاثية في عدد من مناطق الأزمات. كما أعلن أردوغان أن بلاده ستنضم إلى الدول المنتجة للأدوية الحيوية المستخرجة من بلازما الدم عبر مشروع بروتورك، مؤكدا أن المشروع سيسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وفي ملف آخر، شدد أردوغان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدا أن الظلم لا يدوم وأن مرتكبيه سيواجهون عواقب أفعالهم. الشرع يستعرض رؤية الدولة في مجالات التنمية والبناء أمام وفد من وجهاء محافظة ريف دمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق وفدا من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق بحضور المحافظ عامر الشيخ. وتناول اللقاء القضايا الخدمية والتنموية التي تهم أبناء المحافظة، سيما في قطاعات التعليم والزراعة والاستثمار، إضافة إلى دعم الحرف والصناعات المحلية. واستعرض الشرع رؤية الدولة وخططها للمرحلة المقبلة في مجالات التنمية وإعادة البناء، مؤكدا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم. وزير الخارجية السوري يعيد افتتاح القنصلية السورية في غازي عنتاب ويلتقي عددا من

من أبناء الجالية السورية. افتتح في غازي عنتاب ويلتقي عددا من أبناء الجالية السورية. في غازي عنتاب ويلتقي عددا من أبناء الجالية السورية. افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري والمناطق المجاورة، ورفع الوزير الشيباني العلم السوري أمام مبنى القنصلية، معتبرا أن إعادة افتتاحها تمثل عودة المؤسسات الوطنية وتعزيز ارتباط السوريين بوطنهم. وعقب الافتتاح التقى الشيباني عددا من أبناء الجالية السورية في غازي عنتاب وأجرى معهم حوارا مفتوحا، أجاب خلاله عن استفساراتهم المتعلقة بأوضاع السوريين في تركيا والخدمات القنصلية. زيدان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا ووزيرة خارجيتها. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرقي أوروبا. كما التقى فيدان نظيرته البلغارية فيليسلافا بتروفا تشاموفا، وبحث الجانبان تطوير التعاون في مجالات النقل والربط الإقليمي، بما في ذلك إنشاء معبر حدودي جديد بين البلدين، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحالية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية أكد فيدان أن تعميق التكامل الاقتصادي مع تركيا يمثل ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي، مشددا على أن أي بنية أوروبية لا تأخذ مكانة تركيا بعين الاعتبار ستبقى ناقصة في مواجهة الأزمات. وفي الشأن الدولي دعا فيدان إلى وقف التصعيد العسكري والعودة إلى المفاوضات بين الأطراف المعنية بالأزمة الإيرانية، مؤكدا أن استمرار التوتر لن يخدم استقرار المنطقة. مباحثات تركية أوكرانية حول قضايا الدفاع والأمن وتدريب جوي مشترك بين تركيا ومصر. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الخميس مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف في أنقرة قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الدفاع التركية. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق منفصل أعلنت تركيا ومصر انطلاق تدريب جوي مشترك يستمر حتى 17 من حزيران الجاري بمشاركة طائرات مقاتلة متعددة المهام من البلدين، ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة في تنفيذ المهام الجوية المشتركة. الجيشان السوري واللبناني يبحثان التعاون في ضبط الحدود ومكافحة التهريب. بحث قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني أمس الخميس مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين. وتناول اللقاء الذي عقد بحضور عدد من الضباط آليات ضبط الحدود المشتركة ومكافحة أنشطة التهريب، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود السورية اللبنانية.
وأكد الجانبان أهمية

0: استمرار التنسيق والتعاون المشترك لمعالجة التحديات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وفد سوري يشارك في واشنطن في فعالية لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة. شارك وفد سوري ضم القائمة بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ومعاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان في فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة. وتركزت المناقشات على تعزيز التكامل الاقتصادي ومصادر الطاقة الإقليمية عبر تطوير ممرات استراتيجية تربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. كما تناولت الفعاليات فرص إعادة إعمار سوريا من خلال دمجها في منظومة الترانزيت الإقليمية وتطوير مشاريع نقل النفط والغاز بما يسهم في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الترابط الاقتصادي في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعا مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها، أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثا ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهما علميا أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية، ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني، أو مقاومة الأنسولين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلا. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب، ويعالج المغذيات القادمة من الطعام، ويخزن الطاقة، ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد،
وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني وقلة النشاط البدني والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعاً لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالمياً. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهني ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد، لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟
رغم خطورة المرض، فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية، تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل، فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام، فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

0: خليكن على السماء على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الهلال الأحمر التركي أمل للإنسانية، وتركيا تتجه لإنتاج الأدوية الحيوية محليا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في الذكرى 58 لتأسيس الهلال الأحمر التركي أن المؤسسة تمثل رمزا لخصال الشعب التركي في الرحمة والتضامن، وتشكل أملا للإنسانية من خلال جهودها الإغاثية داخل تركيا وخارجها. وأشار أردوغان إلى أن الهلال الأحمر أوصل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وقدم ملايين الوجبات للفلسطينيين منذ تشرين الأول من عام 2023، كما يواصل أنشطته الإغاثية في عدد من مناطق الأزمات. كما أعلن أردوغان أن بلاده ستنضم إلى الدول المنتجة للأدوية الحيوية المستخرجة من بلازما الدم عبر مشروع بروتورك، مؤكدا أن المشروع سيسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وفي ملف آخر، شدد أردوغان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدا أن الظلم لن يدوم وأن مرتكبيه سيواجهون عواقب أفعالهم. الشرع يستعرض رؤية الدولة في مجالات التنمية والبناء أمام وفد من وجهاء محافظة ريف دمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق وفدا من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق بحضور المحافظ عامر الشيخ، وتناول اللقاء القضايا الخدمية والتنموية التي تهم أبناء المحافظة، سيما في قطاعات التعليم والزراعة والاستثمار، إضافة إلى دعم الحرف والصناعات المحلية. واستعرض الشرع رؤية الدولة وخططها للمرحلة المقبلة في مجالات التنمية وإعادة البناء، مؤكدا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم. وزير الخارجية السوري يعيد افتتاح القنصلية السورية في غازي عنتاب ويلتقي عددا من أبناء الجالية السورية. افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس القنصلية العامة السورية في مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا بعد 15 عاما من إغلاقها، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية التركي علي أوزل. وأكد الجانبان أهمية الخطوة في تعزيز العلاقات السورية التركية وتقديم الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين في غازي عنتاب والمناطق المجاورة.

0: الكبيرة، ورفع الوزير الشيباني العلم السوري أمام مبنى القنصلية معتبرا أن إعادة افتتاحها تمثل عودة المؤسسات الوطنية وتعزيز ارتباط السوريين بوطنهم. وعقب الافتتاح التقى الشيباني عددا من أبناء الجالية السورية في غازي عنتاب وأجرى معهم حوارا مفتوحا أجاب خلاله عن استفساراتهم المتعلقة بأوضاع السوريين في تركيا والخدمات القنصلية. زيدان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا ووزيرة خارجيتها. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرقي أوروبا. كما التقى فيدان نظيرته البلغارية فيليسلافا بتروفا تشاموفا وبحث الجانبان تطوير التعاون في مجالات النقل والربط الإقليمي، بما في ذلك إنشاء معبر حدودي جديد بين البلدين وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحالية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية أكد فيدان أن تعميق التكامل الاقتصادي مع تركيا يمثل ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي، مشددا على أن أي بنية أوروبية لا تأخذ مكانة تركيا بعين الاعتبار ستبقى ناقصة في مواجهة الأزمات. وفي الشأن الدولي دعا فيدان إلى وقف التصعيد العسكري والعودة إلى المفاوضات بين الأطراف المعنية بالأزمة الإيرانية، مؤكدا أن استمرار التوتر لن يخدم استقرار المنطقة. مباحثات تركية أوكرانية حول قضايا الدفاع والأمن وتدريب جوي مشترك بين تركيا ومصر. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الخميس مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف في أنقرة قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الدفاع التركية. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق منفصل أعلنت تركيا ومصر انطلاق تدريب جوي مشترك يستمر حتى 17 من حزيران الجاري بمشاركة طائرات مقاتلة متعددة المهام من البلدين. ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة في تنفيذ المهام الجوية المشتركة. الجيشان السوري واللبناني يبحثان التعاون في ضبط الحدود ومكافحة التهريب. بحث قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني أمس الخميس مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين. وتناول اللقاء الذي عقد بحضور عدد من الضباط آليات ضبط الحدود المشتركة ومكافحة أنشطة التهريب، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود السورية اللبنانية. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لمعالجة التحديات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وفد سوري يشارك في واشنطن في فعالية لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة. شارك وفد سوري ضم القائمة بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ومعاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان في فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة. وتركزت المناقشات على تعزيز التكامل الاقتصادي ومصادر الطاقة الإقليمية عبر تطوير ممرات استراتيجية تربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. كما تناولت الفعاليات فرص إعادة إعمار سوريا من خلال دمجها في منظومة الترانزيت الإقليمية وتطوير مشاريع نقل النفط والغاز بما يسهم في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الترابط الاقتصادي في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تفوز على بلغاريا في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. حقق منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات فوزا على نظيره البلغاري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. وجاء اللقاء في إطار الجولة الرابعة من البطولة، حيث تمكن المنتخب التركي من تحقيق انتصاره الثاني في هذه المرحلة بعد أداء قوي أمام منتخب سيدات بلغاريا للكرة الطائرة. وبهذا الفوز يعزز المنتخب التركي موقعه في جدول المنافسة مع استمرار مشواره في البطولة الدولية.

طرابزونسبور يتعاقد مع مالينوفسكي وبشكطاش يعين إيطاليانو مدربا للفريق. أعلن نادي طرابزونسبور الجمعة 5 حزيران تعاقده مع الدولي الأوكراني روسلان مالينوفسكي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جنوة. ويملك لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما خبرة دولية واسعة، إذ خاض 70 مباراة مع منتخب أوكرانيا وشارك في 3 نسخ من بطولة أمم أوروبا. وفي سياق متصل، أعلن نادي بشكطاش السبت 6 حزيران تعيين المدرب الإيطالي فينشينزو إيطاليانو مديرا فنيا للفريق حتى صيف عام 2028 خلفا للمدرب سيرجين يالتشين. ويأتي التعاقد مع إيطاليانو بعد تجاربه التدريبية الناجحة في الدوري الإيطالي وأبرزها مع فريقي فيورنتينا وبولونيا.

خسر منتخب تونس لكرة القدم أمام مضيفه منتخب بلجيكا لكرة القدم 5 أهداف دون رد السبت 6 حزيران على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026. وافتتح لياندرو تروسارد التسجيل لبلجيكا في 28 قبل أن يضيف شارل دي كيتيلار الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني. وتعقدت مهمة المنتخب التونسي بعد طرد إسماعيل الغربي في 62 ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويسجلوا 3 أهداف إضافية عبر كيفين دي بروين ودودي لوكي باكيو ونيكولا راسكين. وتعد المباراة الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

زفيريف يتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في التنس للمرة الأولى في مسيرته. توج اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأحد 7 حزيران محققا أول لقب له في بطولات الجراند سلام. وجاء التتويج بعد فوزه في النهائي على الإيطالي فلافيو كوبولي 3 مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و17 دقيقة على ملعب فيليب شاتريه في رولان غاروس. وجاء هذا اللقب بعد مشوار صعب في المباراة النهائية حيث تبادل اللاعبان السيطرة على مجريات اللقاء قبل أن يحسمه زفيريف في المجموعة الخامسة. وبهذا الإنجاز يحقق زفيريف أول ألقابه الكبرى بعد سنوات من الوصول إلى نهائيات سابقة دون تتويج. الروسية ميرا أندريفا تحرز بطولة رولان غاروس للتنس للمرة الأولى.

أحرزت اللاعبة الروسية ميرا أندريفا السبت 6 حزيران لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها في المباراة النهائية على البولندية مايا تشوالانيسكا بمجموعتين دون رد. وحسمت أندريفا البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة 8 عالميا المباراة بنتيجة 3-6 و2-6 خلال 1:22 على ملعب فيليب شاتريه في باريس. وبهذا الإنجاز أصبحت اللاعبة الروسية أصغر بطلة في منافسات فردي السيدات برولان جاروس منذ تتويج الصربية مونيكا سيليش باللقب عام 1992. كما حققت ميرا أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.

الإيطالي كيمي أنتونيلي يفوز بجائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1. توج السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي الأحد 7 حزيران بلقب جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، محققا فوزه 5 هذا الموسم. وجاء السباق ضمن الجولة 6 من البطولة العالمية، حيث انطلق أنتونيلي من المركز الأول قبل أن يشهد السباق توقفا طويلا عقب حادث تصادم أدى إلى رفع العلم الأحمر وخروج سائق فيراري شارل لوكلير

السباق في حلبة موناكو، نجح السائق الإيطالي في الحفاظ على صدارته ليصبح أصغر فائز بسباق موناكو في تاريخ الفورمولا 1، وحل البريطاني لويس هاملتون ثانيا، فيما جاء إسحاق حجار ثالثا في سباق شاهد انسحاب عدد من السائقين البارزين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين.

الكرام نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الهلال الأحمر التركي أمل للإنسانية، وتركيا تتجه لإنتاج الأدوية الحيوية محليا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في الذكرى 58 لتأسيس الهلال الأحمر التركي أن المؤسسة تمثل رمزا لخصال الشعب التركي في الرحمة والتضامن، وتشكل أملا للإنسانية من خلال جهودها الإغاثية داخل تركيا وخارجها. وأشار أردوغان إلى أن الهلال الأحمر أوصل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وقدم ملايين الوجبات للفلسطينيين منذ 2023. كما يواصل أنشطته الإغاثية في عدد من مناطق الأزمات. كما أعلن أردوغان أن بلاده ستنضم إلى الدول المنتجة للأدوية الحيوية المستخرجة من بلازما الدم عبر مشروع بروتورك، مؤكدا أن المشروع سيسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وفي ملف آخر، شدد أردوغان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدا أن الظلم لن يدوم وأن مرتكبيه سيواجهون عواقب أفعالهم. الشرع يستعرض رؤية الدولة في مجالات التنمية والبناء أمام وفد من وجهاء محافظة ريف دمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق وفدا من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق بحضور المحافظ عامر الشيخ. وتناول اللقاء القضايا الخدمية والتنموية التي تهم أبناء المحافظة، سيما في قطاعات التعليم والزراعة والاستثمار، إضافة إلى دعم الحرف والصناعات المحلية. واستعرض الشرع رؤية الدولة وخططها للمرحلة المقبلة في مجالات التنمية وإعادة البناء، مؤكدا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم. وزير الخارجية السوري يعيد افتتاح القنصلية السورية في غازي عنتاب ويلتقي عددا من أبناء الجالية السورية. افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس القنصلية العامة السورية في مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا بعد 15 من إغلاقها، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية التركي علي أوزل. وأكد الجانبان أهمية الخطوة في تعزيز العلاقات السورية التركية وتقديم الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين في غازي عنتاب والمناطق المجاورة. ورفع الوزير الشيباني العلم السوري أمام مبنى القنصلية، معتبرا أن إعادة افتتاحها تمثل عودة المؤسسات الوطنية وتعزيز ارتباط السوريين بوطنهم. وعقب الافتتاح التقى الشيباني عددا من أبناء الجالية السورية في غازي عنتاب وأجرى معهم حوارا مفتوحا أجاب خلاله عن استفساراتهم المتعلقة بأوضاع السوريين في تركيا والخدمات القنصلية. زيدان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا ووزيرة خارجيتها.
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس

0: الخميس رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرقي أوروبا، كما التقى فيدان نظيرته البلغارية فيليسلافا بتروفا تشاموفا، وبحث الجانبان تطوير التعاون في مجالات النقل والربط الإقليمي، بما في ذلك إنشاء معبر حدودي جديد بين البلدين وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحالية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية أكد فيدان أن تعميق التكامل الاقتصادي مع تركيا يمثل ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي، مشددا على أن أي بنية أوروبية لا تأخذ مكانة تركيا بعين الاعتبار ستبقى ناقصة في مواجهة الأزمات. وفي الشأن الدولي، دعا فيدان إلى وقف التصعيد العسكري والعودة إلى المفاوضات بين الأطراف المعنية بالأزمة الإيرانية، مؤكدا أن استمرار التوتر لن يخدم استقرار المنطقة. مباحثات تركية أوكرانية حول قضايا الدفاع والأمن وتدريب جوي مشترك بين تركيا ومصر. بحث وزير الدفاع التركي شار جولر أمس الخميس مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف في أنقرة قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الدفاع التركية. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق منفصل، أعلنت تركيا ومصر انطلاق تدريب جوي مشترك يستمر حتى 17 من حزيران الجاري بمشاركة طائرات مقاتلة متعددة المهام من البلدين، ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة في تنفيذ المهام الجوية المشتركة. الجيشان السوري واللبناني يبحثان التعاون في ضبط الحدود ومكافحة التهريب. بحث قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني أمس الخميس مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين. وتناول اللقاء الذي عقد بحضور عدد من الضباط آليات ضبط الحدود المشتركة ومكافحة أنشطة التهريب، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود السورية اللبنانية. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لمعالجة التحديات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وفد سوري يشارك في واشنطن في فعالية لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة. شارك وفد سوري ضم القائمة بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ومعاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان في فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة. وتركزت المناقشات على تعزيز التكامل الاقتصادي ومصادر الطاقة الإقليمية عبر تطوير ممرات استراتيجية تربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. كما تناولت الفعاليات فرص إعادة إعمار سوريا من خلال دمجها في منظومة الترانزيت الإقليمية وتطوير مشاريع نقل النفط والغاز، بما يسهم في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الترابط الاقتصادي في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط الثلاثاء 9 حزيران اكتمال الاستعدادات لافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا، وأن بلاده تعمل على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية مع سوريا. جاء ذلك في كلمة خلال جلسة بعنوان آفاق جديدة في التجارة لتركيا وسوريا، شارك فيها بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار ضمن قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي عقدت في ولاية غازي عنتاب التركية. وقال بولاط: تركيا تعمل مع الجانب السوري على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية، وقريبا سنبشركم بافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا. وأكد بولاط على أن أولوية تركيا في سوريا هي الحفاظ على الدولة ووحدتها الوطنية وسيادة أراضيها. وأوضح بولاط أن الجمهورية التركية وحكومتها بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لطالما أولت اهتماما بالغا لرفاهية الشعب السوري، وفتحت أبوابها للشعب السوري، واستضافت نحو 3,500,000 سوري. وأضاف بولاط: وكجزء من سياستنا الأمنية الوطنية قدمت دولتنا وحكومتنا كافة أنواع الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والعسكري للدولة والحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وذكر أنه رغم قصر المدة الزمنية نسبيا والتي لم تتجاوز عاما ونصف منذ سقوط نظام الأسد، فقد حققت سوريا السلام الداخلي واستعادت وحدة أراضيها وبدأت عملية استقرار سياسي. وأكد أن تركيا قدمت دعما سياسيا ودبلوماسيا بالغ الأهمية لتحسين علاقات سوريا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأشار بولاط إلى أن سوريا بحاجة إلى مزيد من التمويل والاستثمار والعلاقات التجارية لتحقيق النجاح الاقتصادي. وتابع بولاط: قدمنا دعما كبيرا للحكومة السورية في سبيل تبني سياسة ورؤية إيجابية تجاه سوريا في الأسواق الغربية والعالم، وبذل رئيسنا جهودا حثيثة لإقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح بولات قائلا: مع تحقق الاستقرار والأمن في شمال شرقي سوريا مطلع هذا العام، أبلغنا نظراءنا في الحكومة السورية بجاهزيتنا التامة لإعادة تفعيل وتشغيل البوابة الجمركية بين مدينة صيبين بتركيا ومدينة القامشلي بسوريا، وأوضح أن كافة الاستعدادات قائمة ومكتملة، وأنه يمكن تدشين العمل في هذا المعبر في أقرب وقت، وذلك لضمان اندماج منطقة شمال شرقي سوريا واستفادتها من حركتي التجارة والاستثمار. كما أشار إلى أن الترتيبات المتعلقة بإعادة فتح الحدود الجمركية في ممر ميدان إكبس إصلاحية باتت جاهزة ومكتملة تماما من الجانب التركي. ولفت بولاط إلى أن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين جيتكو في الفترة الجديدة من سوريا أمر بالغ الأهمية لوضع العلاقات الاقتصادية على أسس قانونية. وأكد بولاط أن ولاية غازي عنتاب وبلديتها الكبرى وإدارة المناطق الصناعية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال وإصلاح جزء من خط السكك الحديدية داخل الجانب السوري لربط البلدين. وذكر أن البلدان نجحا في قطع أشواط ومسافات استراتيجية واسعة، سواء في قطاع إدارة الجمارك أو التبادل التجاري أو الاستثمارات، وكذلك في قطاع النقل والمواصلات. وأكد أن النجاح في إعادة فتح طريق الترانزيت السوري الدولي يعد أحد أبرز الإنجازات الاقتصادية المشتركة. وأشار إلى أن سوريا تعد أيضا منصة عبور رئيسية لتجارة الترانزيت المتجهة نحو الأسواق العراقية، لافتا إلى أن هذه الحركة اللوجستية بدأت تسير الآن بسلاسة ودون معوقات. وأشار بولاط إلى استمرار افتتاح مصانع وورش إنتاج جديدة في سوريا إلى جانب مؤشرات تعاف في القطاع الزراعي، موضحا أن وزارة التجارة التركية دعمت العام الماضي مشاركة شركات تركية في 6 معارض دولية داخل سوريا. وأضاف أن تركيا شاركت في معرض دمشق الدولي العام الماضي بأكثر من 100 رجل أعمال، مع بدء التحضيرات للمشاركة مجددا في نسخة آب المقبل. ولفت إلى وجود تفاهمات بشأن افتتاح بنوك تركية فروعا لها في سوريا بالتوازي مع مراجعات تشريعية يجريها الجانب السوري في قطاع المصارف، إلى جانب مباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين ومواصلة الاتصالات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية السورية. كما أوضح أن اتحاد الغرف والبورصات التركية ومنظمات مجتمع مدني افتتحت فروعا لها في سوريا، مشيرا إلى تشغيل خط عبارات بين اللاذقية السورية وإسكندرون التركية بما يسهم في تنشيط النقل البحري بين البلدين. وشدد بولاط على أن فتح طرق النقل والتجارة بين تركيا وسوريا ودول الخليج بالإضافة إلى إحياء طريق الحجاز سيلعب دورا محوريا في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وأشار بولاط إلى أن تقليص النفوذ الإسرائيلي في المنطقة بالتوازي مع تعزيز التضامن السياسي والاقتصادي المشترك من شأنه أن يرسخ مجالات الرخاء الاقتصادي والأمن والسلام في الشرق الأوسط والخليج وعلى طول الحدود الجنوبية لتركيا.

حالياً لأكثر من 3 مليارات دولار، وأردف قائلاً: هدفنا القادم 5 مليارات دولار، لافتاً إلى أن تركيا وفرت بسرعة احتياجات سوريا من السلع والمنتجات الضرورية ضمن جهود إعادة الإعمار والتأهيل. وأكد بولاط أن تركيا تنظر إلى وحدة سوريا واستقرارها باعتبارهما عاملين مهمين لأمنها ووحدتها الوطنية، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع سريع في حجم التجارة الثنائية عقب انتهاء الحرب في سوريا. وأضاف أن نمو القطاعين الصناعي والزراعي في سوريا من شأنه تعزيز التجارة المتبادلة. وفيما يخص المشهد الداخلي السوري، أوضح الوزير بولاط أن سوريا نجحت في ترسيخ استقرارها السياسي، لا سيما بعد تمكنها مطلع عام 2026 من تحقيق الاستقرار والوحدة في مناطقها الشمالية الشرقية. وأكد بولاط انتفاء أي تردد بشأن المضي قدما في الاستثمارات والتجارة المتبادلة وافتتاح الفروع وتبادل الزيارات وتنظيم المعارض المشتركة. وأوضح بالقول إن مدينة حلب كواحدة من أقرب المدن إلى تركيا تعيش حالة من التكامل الإنساني والثقافي والاقتصادي مع ولايتي كلس وغازي عنتاب التركيتين. وتابع: تعد غازي عنتاب سادس أكبر مركز تصديري في تركيا، ما يعني أنها مدينة تمارس التصدير والاستيراد بكفاءة عالية وتوفر فرصا كبرى للتجار السوريين. وأشار الوزير إلى حضور رؤساء غرف التجارة والصناعة في هذا الحراك لمعرفتهم الوثيقة بالأسواق ومواقع الإنتاج المشتركة، مضيفا أن الجيل الشاب المكون من 4 ملايين سوري بات يتحدث اللغة التركية بطلاقة كاللغة الأم، وهو ما يشكل مساهمة نوعية كبيرة في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والاجتماعية بين البلدين. وذكر بولاط أن قرار تفعيل تجارة الترانزيت عبر سوريا نحو دول الخليج قد اتخذ بالفعل قبل اندلاع الحرب، مضيفا: مع حل أزمة تأشيرات الدخول لسائقي الشحن واللوجستيات مع المملكة العربية السعودية في نيسان الماضي، بدأ ممر الترانزيت البري بممارسة مهامه ووظائفه الحيوية بسرعة. وأردف: هذا الممر لن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد والشعب السوري فحسب، بل يتيح لتركيا أيضا فرصة الوصول إلى دول الخليج عبر أقصر طريق ممكن وفي غضون 3 أيام. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الهلال الأحمر التركي أمل للإنسانية، وتركيا تتجه لإنتاج الأدوية الحيوية محليا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في الذكرى 58 بعد 100 لتأسيس الهلال الأحمر التركي أن المؤسسة تمثل رمزا لخصال الشعب التركي في الرحمة والتضامن، وتشكل أملا للإنسانية من خلال جهودها الإغاثية داخل تركيا وخارجها. وأشار أردوغان إلى أن الهلال الأحمر أوصل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وقدم ملايين الوجبات للفلسطينيين منذ تشرين الأول من عام 2023، كما يواصل أنشطته الإغاثية في عدد من مناطق الأزمات. كما أعلن أردوغان أن بلاده ستنضم إلى الدول المنتجة للأدوية الحيوية المستخرجة من بلازما الدم عبر مشروع بروتورك، مؤكدا أن المشروع سيسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وفي ملف آخر، شدد أردوغان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدا أن الظلم لن يدوم وأن مرتكبيه سيواجهون عواقب أفعالهم. الشرع يستعرض رؤية الدولة في مجالات التنمية والبناء أمام وفد من وجهاء محافظة ريف دمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق وفدا من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق بحضور المحافظ عامر الشيخ، وتناول اللقاء القضايا الخدمية والتنموية التي تهم أبناء المحافظة، سيما في قطاعات التعليم والزراعة والاستثمار، إضافة إلى دعم الحرف والصناعات المحلية. واستعرض الشرع رؤية الدولة وخططها للمرحلة المقبلة في مجالات التنمية وإعادة البناء، مؤكدا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لاحتياجاتهم ومقترحاتهم. وزير الخارجية السوري يعيد افتتاح القنصلية السورية في غازي عنتاب ويلتقي عددا من أبناء الجالية السورية. افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس القنصلية العامة السورية في مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا بعد 15 عاما من إغلاقها، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية التركي علي أوزل. وأكد الجانبان أهمية الخطوة في تعزيز العلاقات السورية التركية وتقديم الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين في غازي عنتاب والمناطق المجاورة. ورفع الوزير الشيباني العلم السوري أمام مبنى القنصلية، معتبرا أن إعادة افتتاحها تمثل عودة المؤسسات الوطنية وتعزيز ارتباط السوريين بوطنهم. وعقب الافتتاح التقى الشيباني عددا من أبناء الجالية السورية في غازي عنتاب وأجرى معهم حوارا مفتوحا أجاب خلاله عن استفساراتهم المتعلقة بأوضاع السوريين في تركيا والخدمات القنصلية. في زيدان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا ووزيرة خارجيتها. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرقي أوروبا. كما التقى فيدان نظيرته البلغارية فيليسلافا بتروفا تشاموفا وبحث الجانبان تطوير التعاون في مجالات النقل والربط الإقليمي بما في ذلك إنشاء معبر حدودي جديد بين البلدين وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحالية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية أكد فيدان أن تعميق التكامل الاقتصادي مع تركيا يمثل ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي، مشددا على أن أي بنية أوروبية لا تأخذ مكانة تركيا بعين الاعتبار ستبقى ناقصة في مواجهة الأزمات. وفي الشأن الدولي دعا فيدان إلى وقف التصعيد العسكري والعودة إلى المفاوضات بين الأطراف المعنية بالأزمة الإيرانية، مؤكدا أن استمرار التوتر لن يخدم استقرار المنطقة. مباحثات تركية أوكرانية حول قضايا الدفاع والأمن وتدريب جوي مشترك بين تركيا ومصر. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الخميس مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف في أنقرة قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الدفاع التركية. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق منفصل أعلنت تركيا ومصر انطلاق تدريب جوي مشترك يستمر حتى 17 من حزيران الجاري بمشاركة طائرات مقاتلة متعددة المهام من البلدين، ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة في تنفيذ المهام الجوية المشتركة. الجيشان السوري واللبناني يبحثان التعاون في ضبط الحدود ومكافحة التهريب. بحث قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني أمس الخميس مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين. وتناول اللقاء الذي عقد بحضور عدد من الضباط آليات ضبط الحدود المشتركة ومكافحة أنشطة التهريب بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود السورية اللبنانية. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لمعالجة التحديات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وفد سوري يشارك في واشنطن في فعالية لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة. شارك وفد سوري ضم القائمة بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ومعاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان في فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة. وتركزت المناقشات على تعزيز التكامل الاقتصادي ومصادر الطاقة الإقليمية عبر تطوير ممرات استراتيجية تربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. كما تناولت الفعاليات فرص إعادة إعمار سوريا من خلال دمجها في منظومة الترانزيت الإقليمية وتطوير مشاريع نقل النفط والغاز بما يسهم في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الترابط الاقتصادي في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإن يك حال الناس بيني وبينكم فإن الهوى والود غير مشوب، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألا أيها الباكون من ألم الهوى أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، في حرة وسهوب، وكل قريب الدار لابد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوبي، أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوبي، أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوبي، وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا
على جلب للحادثات جليبي، فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبي، به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيبي، إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه وإن نحن نادينا فغير مجيب. تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي ليعلم ما تعنون كل غريب، فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوبي، عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، على جسد لا روح فيه سليبي، خذوا لي منها جرعة في زجاجة ألا إنها لو تعلمون طبيبي، وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة لها في نواحي الصدر واجس دبيبي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به، وقد يحسن التعليل كل أريبي، فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوبي، وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرتم من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. العباس بن الأحنف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

رئيسة بلدية غازي عنتاب تدعو لإحياء خط الحجاز وتعزيز التعاون مع سوريا.

دعت رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين الثلاثاء 9 حزيران إلى إحياء سكة حديد خط الحجاز التاريخي وتعزيز التعاون مع سوريا. جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح قمة الأناضول لاقتصادات المدن بولاية غازي عنتاب بتنظيم من وكالة الأناضول وبمشاركة رفيعة المستوى من تركيا وسوريا. وقالت شاهين في كلمتها إن هناك فرصا مهمة جدا في العلاقات التجارية مع سوريا يجب الاستفادة منها، وأضافت يجب إعادة إحياء سكة حديد الحجاز التي أنشأها السلطان عبد الحميد. ويعد خط سكة حديد الحجاز من أبرز المشاريع التاريخية في المنطقة، إذ أنشئ بين عامي 1900 و1908 وامتد بطول نحو 1322 كيلو مترا بين الشام والمدينة المنورة، قبل أن يصل لاحقا مع الإضافات إلى نحو 1900 كيلو متر. وتطرقت شاهين إلى الحرب في سوريا مشيرة إلى أن العالم تجاهل المأساة الإنسانية هناك، وأكدت أن الحروب التجارية مستمرة يوميا، وانتقدت الموقف الأمريكي من الأحداث في غزة قائلة إن الولايات المتحدة تغض الطرف عن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. وفي ختام كلمتها شكرت شاهين وكالة الأناضول ومديرها العام سردار قرغوز مشيدة بدور الوكالة الإعلامية.

من جهته قال والي غازي عنتاب كمال تشبر في كلمته بالفعالية إن ازدهار محافظة حلب انعكس تاريخيا على الولاية التركية، مشددا على ضرورة الوقوف جنبا إلى جنب وتعزيز التعاون بين البلدين. وأعربت شبر عن اعتقاده بأن القمة ستكون سببا في كثير من مجالات التعاون المشترك، وأضاف السوريون يعني نحن، ونحن يعني السوريين، هذه هي الأخوة، وربما هذا هو الفرق الأساسي بيننا وبين بقية الدول. وأكد على ضرورة بناء مستقبل العلاقات بين البلدين على هذه المشاعر وعلى الواقعية والأخوة والصداقة والتاريخ والثقافة والإرث المشترك. وأردف كلما أشرق نجم حلب أشرق معه نجم غازي عنتاب. علينا أن نكون كتفا إلى كتف، علينا أن نكون كتفا إلى كتف وأن نبقى معا. وشدد على ضرورة تحقيق التنمية المشتركة مع سوريا في إطار قانون الأخوة، وأنه يريد لحلب ما يريده تماما لغازي عنتاب.

وقال نائب محافظ حلب محمود شحادة في كلمة ألقاها في الفعالية إن بلاده وتركيا تجمعهما شراكة استراتيجية، معربا عن تطلعاته لجذب الاستثمار. وشدد شحادة في كلمته على أهمية صياغة تفاهمات اقتصادية جديدة، مضيفا ما يجمعنا اليوم ليس فقط استعادة روابط الماضي، بل بناء شراكة استراتيجية لتحديات المستقبل. كما شدد على البعد الأمني والتنموي للمنطقة، معتبرا أن الازدهار للمدن الحدودية يشكل ركيزة للاستقرار والتنمية المستدامة. وفي ختام كلمته توجه شحادة بالشكر والتقدير للقائمين على هذا الحدث الاقتصادي بالقول: أتوجه بالشكر لوكالة الأناضول وولاية غازي عنتاب، ونعرب عن تطلعنا أن تسهم هذه القمة في جذب الاستثمار. وكانت فعاليات قمة الأناضول لاقتصادات المدن قد انطلقت صباح الثلاثاء 9 حزيران، واستمرت ليوم واحد في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، وممثلين عن قطاع الأعمال من البلدين. وبحثت القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة

بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لك الحمد لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم لك

لك الحمد، لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد العلم. لك الحمد، لك الحمد أن الرزايا عطاء وأن المصيبات بعض الكرم. لك الحمد، لك الحمد.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الهلال الأحمر التركي أمل للإنسانية، وتركيا تتجه لإنتاج الأدوية الحيوية محليا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في الذكرى 58 لتأسيس الهلال الأحمر التركي أن المؤسسة تمثل رمزا لخصال الشعب التركي في الرحمة والتضامن، وتشكل أملا للإنسانية من خلال جهودها الإغاثية داخل تركيا وخارجها. وأشار أردوغان إلى أن الهلال الأحمر أوصل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وقدم ملايين الوجبات للفلسطينيين منذ 2023. كما يواصل أنشطته الإغاثية في عدد من مناطق الأزمات. كما أعلن أردوغان أن بلاده ستنضم إلى الدول المنتجة للأدوية الحيوية المستخرجة من بلازما الدم عبر مشروع بروتورك، مؤكدا أن المشروع سيسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقديم

دليل الاعتماد على الاستيراد. وفي ملف آخر شدد أردوغان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدا أن الظلم لن يدوم وأن مرتكبيه سيواجهون عواقب أفعالهم. الشرع يستعرض رؤية الدولة في مجالات التنمية والبناء أمام وفد من وجهاء محافظة ريف دمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق وفدا من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق بحضور المحافظ عامر الشيخ، وتناول اللقاء القضايا الخدمية والتنموية التي تهم أبناء المحافظة، سيما في قطاعات التعليم والزراعة والاستثمار، إضافة إلى دعم الحرف والصناعات المحلية. واستعرض الشرع رؤية الدولة وخططها للمرحلة المقبلة في مجالات التنمية وإعادة البناء، مؤكدا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم. وزير الخارجية السوري يعيد افتتاح القنصلية السورية في غازي عنتاب ويلتقي عددا من أبناء الجالية السورية. افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس القنصلية العامة السورية في مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا بعد 15 عاما من إغلاقها، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية التركي علي أوزل. وأكد الجانبان أهمية الخطوة في تعزيز العلاقات السورية التركية وتقديم الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين في غازي عنتاب والمناطق المجاورة. ورفع الوزير الشيباني العلم السوري أمام مبنى القنصلية، معتبرا أن إعادة افتتاحها تمثل عودة المؤسسات الوطنية وتعزيز ارتباط السوريين بوطنهم. وعقب الافتتاح التقى الشيباني عددا من أبناء الجالية السورية في غازي عنتاب وأجرى معهم حوارا مفتوحا أجاب خلاله عن استفساراتهم المتعلقة بأوضاع السوريين في تركيا والخدمات القنصلية. زيدان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا ووزيرة خارجيتها. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرقي أوروبا. كما التقى فيدان نظيرته البلغارية فيليسلافا بتروفا تشاموفا، وبحث الجانبان تطوير التعاون في مجالات النقل والربط الإقليمي بما في ذلك إنشاء معبر حدودي جديد بين البلدين وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحالية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية أكد فيدان أن تعميق التكامل الاقتصادي مع تركيا يمثل ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي، مشددا على أن أي بنية أوروبية لا تأخذ مكانة تركيا بعين الاعتبار ستبقى ناقصة في مواجهة الأزمات. وفي الشأن الدولي دعا فيدان إلى وقف التصعيد العسكري والعودة إلى المفاوضات بين الأطراف المعنية بالأزمة الإيرانية، مؤكدا أن استمرار التوتر لن يخدم استقرار المنطقة. مباحثات تركية أوكرانية حول قضايا الدفاع والأمن وتدريب جوي مشترك بين تركيا ومصر.

0: بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الخميس مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف في أنقرة قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الدفاع التركية. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق منفصل أعلنت تركيا ومصر انطلاق تدريب جوي مشترك يستمر حتى 17 من حزيران الجاري بمشاركة طائرات مقاتلة متعددة المهام من البلدين، ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة في تنفيذ المهام الجوية المشتركة. الجيشان السوري واللبناني يبحثان التعاون في ضبط الحدود ومكافحة التهريب. بحث قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني أمس الخميس مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين. وتناول اللقاء الذي عقد بحضور عدد من الضباط آليات ضبط الحدود المشتركة ومكافحة أنشطة التهريب بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود السورية اللبنانية. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لمعالجة التحديات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وفد سوري يشارك في واشنطن في فعالية لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة. شارك وفد سوري ضم القائمة بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ومعاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان في فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة. وتركزت المناقشات على تعزيز التكامل الاقتصادي ومصادر الطاقة الإقليمية عبر تطوير ممرات استراتيجية تربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. كما تناولت الفعاليات فرص إعادة إعمار سوريا من خلال دمجها في منظومة الترانزيت الإقليمية وتطوير مشاريع نقل النفط والغاز بما يسهم في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الترابط الاقتصادي في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الهلال الأحمر التركي أمل للإنسانية، وتركيا تتجه لإنتاج الأدوية الحيوية محليا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في الذكرى 58 بعد 100 لتأسيس الهلال الأحمر التركي أن المؤسسة تمثل رمزا لخصال الشعب التركي في الرحمة والتضامن، وتشكل أملا للإنسانية من خلال جهودها الإغاثية داخل تركيا وخارجها. وأشار أردوغان إلى أن الهلال الأحمر أوصل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وقدم ملايين الوجبات للفلسطينيين منذ تشرين الأول من عام 2023، كما يواصل أنشطته الإغاثية في عدد من مناطق الأزمات. كما أعلن أردوغان أن بلاده ستنضم إلى الدول المنتجة للأدوية الحيوية المستخرجة من بلازما الدم عبر مشروع بروتورك، مؤكدا أن المشروع سيسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وفي ملف آخر، شدد أردوغان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدا أن الظلم لن يدوم وأن مرتكبيه سيواجهون عواقب أفعالهم. الشرع يستعرض رؤية الدولة في مجالات التنمية والبناء أمام وفد من وجهاء محافظة ريف دمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق وفدا من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق بحضور المحافظ عامر الشيخ. وتناول اللقاء القضايا الخدمية والتنموية التي تهم أبناء المحافظة، سيما في قطاعات التعليم والزراعة والاستثمار، إضافة إلى دعم الحرف والصناعات المحلية. واستعرض الشرع رؤية الدولة وخططها للمرحلة المقبلة في مجالات التنمية وإعادة البناء، مؤكدا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم. وزير الخارجية السوري يعيد افتتاح القنصلية السورية في غازي عنتاب ويلتقي عددا من أبناء الجالية السورية. افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس القنصلية العامة السورية في مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا بعد 15 عاما من إغلاقها، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية التركي علي أوزل. وأكد الجانبان أهمية الخطوة في تعزيز العلاقات السورية التركية وتقديم الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين في غازي عنتاب والمناطق المجاورة. ورفع الوزير الشيباني العلم السوري أمام مبنى القنصلية، معتبرا أن إعادة افتتاحها تمثل عودة المؤسسات الوطنية وتعزيز ارتباط السوريين بوطنهم. وعقب الافتتاح، التقى الشيباني عددا من أبناء الجالية السورية في غازي عنتاب وأجرى معهم حوارا مفتوحا أجاب خلاله عن استفساراتهم المتعلقة بأوضاع السوريين في تركيا والخدمات القنصلية. في زيدان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا ووزيرة خارجيتها. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الخميس رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرقي أوروبا. كما التقى فيدان نظيرته البلغارية فيليسلافا بتروفا تشاموفا وبحث الجانبان تطوير التعاون في مجالات النقل والربط الإقليمي، بما في ذلك إنشاء معبر حدودي جديد بين البلدين وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحالية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية أكد فيدان أن تعميق التكامل الاقتصادي مع تركيا يمثل ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي، مشددا على أن أي بنية أوروبية لا تأخذ مكانة تركيا بعين الاعتبار ستبقى ناقصة في مواجهة الأزمات. وفي الشأن الدولي، دعا فيدان إلى وقف التصعيد العسكري والعودة إلى المفاوضات بين الأطراف المعنية بالأزمة الإيرانية، مؤكدا أن استمرار التوتر لن يخدم استقرار المنطقة. مباحثات تركية أوكرانية حول قضايا الدفاع والأمن وتدريب جوي مشترك بين تركيا ومصر. بحث وزير الدفاع التركي شار جولر أمس الخميس مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف في أنقرة قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، وذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الدفاع التركية. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق منفصل، أعلنت تركيا ومصر انطلاق تدريب جوي مشترك يستمر حتى 17 من حزيران الجاري بمشاركة طائرات مقاتلة متعددة المهام من

0: البلدين، ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة في تنفيذ المهام الجوية المشتركة. الجيشان السوري واللبناني يبحثان التعاون في ضبط الحدود ومكافحة التهريب. بحث قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني أمس الخميس مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين. وتناول اللقاء الذي عقد بحضور عدد من الضباط آليات ضبط الحدود المشتركة ومكافحة أنشطة التهريب بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود السورية اللبنانية. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لمعالجة التحديات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وفد سوري يشارك في واشنطن في فعالية لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة. شارك وفد سوري ضم القائمة بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ومعاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان في فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة. وتركزت المناقشات على تعزيز التكامل الاقتصادي ومصادر الطاقة الإقليمية عبر تطوير ممرات استراتيجية تربط الخليج العربي وبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. كما تناولت الفعاليات فرص إعادة إعمار سوريا من خلال دمجها في منظومة الترانزيت الإقليمية وتطوير مشاريع نقل النفط والغاز بما يسهم في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الترابط الاقتصادي في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: راديو صدى الفرات.
1: الو، هاي صدى، ازيك يا حبيبتي؟
2: هاي راموتي حبيبي، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
2: شو صوتك حبيبي؟
1: مفيش، مخنوق شويه كده، كنت عايز اتكلم معاكي.
2: مشكله نفسها، يلا بنتي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها إلى سوريا والعراق توماس بارك. وجرى اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسفير الأمريكي في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية. ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء.

وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقوة إقليمية مؤثرة تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تورنتو أمس الخميس، أكد كارني خلالها أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، لافتا إلى أنه سيزور تركيا مجددا في وقت لاحق من العام.

لقاء سوري قطري لبحث التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطوير التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب بما يسهم في تعزيز الجاهزية وتحسين منظومات الاستجابة للحالات الطارئة. وجاءت المباحثات على هامش التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية الذي تستضيفه قطر بمشاركة فرق متخصصة من سوريا وقطر وفرنسا.

بولاط المقاولون الأتراك بولاط المقاولون الأتراك نفذوا مشاريع بملياري دولار في شمال مقدونيا. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أن شركات المقاولات التركية نفذت نحو 45 مشروعا في شمال مقدونيا بقيمة تقارب ملياري دولار، أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد. جاء ذلك خلال منتدى أعمال تركي مقدوني عقد في إسطنبول الجمعة بحضور رئيس وزراء شمال مقدونيا كريستيان ميكوسكي. وأوضح بولاط أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى قرابة مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة إلقاء القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط في انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة.

وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصا ضمن حملة مكافحة الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد ياسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملا في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار

بوجود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح برنية أن الإجراءات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وتسعة عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية، وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

0: ترامب أنهينا الحرب مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا. وأوضح ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للعمليات الأمريكية، مشيرا إلى إلغاء هجمات كانت مقررة ضد إيران. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لا يزال في إطار التكهنات. وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران عقب الهدنة التي أعلنت في 8 نيسان الماضي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها إلى سوريا والعراق توماس بارك. وجرى اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسفير الأمريكي في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. رئيس وزراء كندا: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقوة إقليمية مؤثرة تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تورها أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة. كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، لافتا إلى أنه سيزور تركيا مجددا في وقت لاحق من العام.

لقاء سوري قطري لبحث التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطوير التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب بما يسهم في تعزيز الجاهزية وتحسين منظومات الاستجابة للحالات الطارئة. وجاءت المباحثات على هامش التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية الذي تستضيفه قطر بمشاركة فرق متخصصة من سوريا وقطر وفرنسا.

البلاط المقاولون الأتراك نفذوا مشاريع بملياري دولار في شمال مقدونيا. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أن شركات المقاولات التركية نفذت نحو 45 مشروعاً في شمال مقدونيا بقيمة تقارب ملياري دولار، أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد. جاء ذلك خلال منتدى أعمال تركي مقدوني عقد في إسطنبول الجمعة بحضور رئيس وزراء شمال مقدونيا كريستيان ميكوسكي. وأوضح بولاط أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى قرابة مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة إلقاء القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط في انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة. وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصا ضمن حملة مكافحة الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملا في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح برنية أن الإجراءات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وتسعة عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية، وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا. وأوضح ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للعمليات الأمريكية، مشيرا إلى إلغاء إجامات كانت مقررة ضد إيران. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لا يزال في إطار التكهنات. وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران عقب الهدنة التي أعلنت في 8 نيسان الماضي. مستمعي الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها إلى سوريا والعراق توماس بارك. وجرى اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسفير الأمريكي في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. رئيس وزراء كندا: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقوة إقليمية مؤثرة تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تورها أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة. كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، لافتا إلى أنه سيزور تركيا مجددا في وقت لاحق من العام.

لقاء سوري قطري لبحث التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطوير التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب بما يسهم في تعزيز الجاهزية وتحسين منظومات الاستجابة للحالات الطارئة. وجاءت المباحثات على هامش التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية الذي تستضيفه قطر بمشاركة فرق متخصصة من سوريا وقطر وفرنسا.

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن شركات المقاولات التركية نفذت نحو 45 مشروعاً في شمال مقدونيا بقيمة تقارب 2 مليار دولار، أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد. جاء ذلك خلال منتدى أعمال تركي مقدوني عقد في إسطنبول الجمعة بحضور رئيس وزراء شمال مقدونيا كريستيان ميكوسكي. وأوضح بولات أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى قرابة 1 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة إلقاء القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط في انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة. وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصا ضمن حملة مكافحة الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد ياسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملا في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح برنية أن الإجراءات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وتسعة عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية، وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

ترامب أنهينا الحرب مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا. وأوضح ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للعمليات الأمريكية، مشيرا إلى إلغاء إجراءات كانت مقررة ضد إيران. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لا يزال في إطار التحديد.

0: الكهونات، وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران عقب الهدنة التي أعلنت في 8 نيسان الماضي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: مشيت يا مشيت خيوم مثل الطير.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم. معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها إلى سوريا والعراق توماس بارك. وجرى اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسفير الأمريكي في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. رئيس وزراء كندا: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقوة إقليمية مؤثرة تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تركيا أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، لافتا إلى أنه سيزور تركيا مجددا في وقت لاحق من العام.

لقاء سوري قطري لبحث التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطوير التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب بما يسهم في تعزيز الجاهزية وتحسين منظومات الاستجابة للحالات الطارئة. وجاءت المباحثات على هامش التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية الذي تستضيفه قطر بمشاركة فرق متخصصة من سوريا وقطر وفرنسا.

بولاط المقاولون الأتراك نفذوا مشاريع بملياري دولار في شمال مقدونيا. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أن شركات المقاولات التركية نفذت نحو 45 مشروعا في شمال مقدونيا بقيمة تقارب ملياري دولار، أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد. جاء ذلك خلال منتدى أعمال تركي مقدوني عقد في إسطنبول الجمعة بحضور رئيس وزراء شمال مقدونيا كريستيان ميكوسكي. وأوضح بولاط أن اتفاقية

التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى قرابة مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة إلقاء القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط في انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة. وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصا ضمن حملة مكافحة الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملا في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح برنية أن الإجراءات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق وتسعة عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

ترامب أنهينا الحرب مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا. وأوضح ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للعمليات الأمريكية، مشيرا إلى إلغاء إجامات كانت مقررة ضد إيران. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لا يزال في إطار التكهنات. وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران عقب الهدنة التي أعلنت في 8 نيسان الماضي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي

فيدان الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها إلى سوريا والعراق توماس بارك. وجرى اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسفير الأمريكي في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. رئيس وزراء كندا: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقوة إقليمية مؤثرة تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تركيا أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، لافتا إلى أنه سيزور تركيا مجددا في وقت لاحق من العام.

لقاء سوري قطري لبحث التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطوير التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب بما يسهم في تعزيز الجاهزية وتحسين منظومات الاستجابة للحالات الطارئة. وجاءت المباحثات على هامش التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية الذي تستضيفه قطر بمشاركة فرق متخصصة من سوريا وقطر وفرنسا.

مقبولات. المقاولون الأتراك نفذوا مشاريع بملياري دولار في شمال مقدونيا. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن شركات المقاولات التركية نفذت نحو 45 مشروعاً في شمال مقدونيا بقيمة تقارب ملياري دولار، أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد. جاء ذلك خلال منتدى أعمال تركي مقدوني عقد في إسطنبول الجمعة بحضور رئيس وزراء شمال مقدونيا كريستيان ميكوسكي. وأوضح بولات أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى قرابة مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة إلقاء القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن

من النظام البائد. وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط في انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة. وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصا ضمن حملة مكافحة الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد ياسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملا في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح برنية أن الإجراءات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وتسعة عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية، وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

0: ترامب أنهينا الحرب مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا. وأوضح ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للعمليات الأمريكية، مشيرا إلى إلغاء إجامات كانت مقررة ضد إيران. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لا يزال في إطار التكهنات. وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران عقب الهدنة التي أعلنت في 8 نيسان الماضي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط الثلاثاء 9 حزيران اكتمال الاستعدادات لافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا، وأن بلاده تعمل على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية مع سوريا. جاء ذلك في كلمة خلال جلسة بعنوان آفاق جديدة في التجارة لتركيا وسوريا، شارك فيها بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار ضمن قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي عقدت في ولاية غازي عنتاب التركية. وقال بولاط: تركيا تعمل مع الجانب السوري على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية، وقريبا سنبشركم بافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا. وأكد بولاط على أن أولوية تركيا في سوريا هي الحفاظ على الدولة ووحدتها الوطنية وسيادة أراضيها. وأوضح بولاط أن الجمهورية التركية وحكومتها بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لطالما أولت اهتماما بالغا لرفاهية الشعب السوري، وفتحت أبوابها للشعب السوري، واستضافت نحو 3,500,000 سوري. وأضاف بولاط: وكجزء من سياستنا الأمنية الوطنية قدمت دولتنا وحكومتنا كافة أنواع الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والعسكري للدولة والحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وذكر أنه رغم قصر المدة الزمنية نسبيا والتي لم تتجاوز 1.5 عام منذ سقوط نظام الأسد، فقد حققت سوريا السلام الداخلي واستعادت وحدة أراضيها وبدأت عملية استقرار سياسي. وأكد أن تركيا قدمت دعما سياسيا ودبلوماسيا بالغ الأهمية لتحسين علاقات سوريا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأشار بولاط إلى أن سوريا بحاجة إلى مزيد من التمويل والاستثمار والعلاقات التجارية لتحقيق النجاح الاقتصادي. وتابع بولاط: قدمنا دعما كبيرا للحكومة السورية في سبيل تبني سياسة ورؤية إيجابية تجاه سوريا في الأسواق الغربية والعالم، وبذل رئيسنا جهودا حثيثة لإقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح بولاط قائلا: مع تحقق الاستقرار والأمن في شمال شرقي سوريا مطلع هذا العام، أبلغنا نظراءنا في الحكومة السورية بجاهزيتنا التامة لإعادة تفعيل وتشغيل البوابة الجمركية بين مدينة صيبين بتركيا ومدينة القامشلي بسوريا، وأوضح أن كافة الاستعدادات قائمة ومكتملة، وأنه يمكن تدشين العمل في هذا المعبر في أقرب وقت، وذلك لضمان اندماج منطقة شمال شرقي سوريا واستفادتها من حركتي التجارة والاستثمار. كما أشار إلى أن الترتيبات المتعلقة بإعادة فتح الحدود الجمركية في ممر ميدان إكبس إصلاحية باتت جاهزة ومكتملة تماما من الجانب التركي. ولفت بولاط إلى أن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين جيتكو في الفترة الجديدة من سوريا أمر بالغ الأهمية لوضع العلاقات الاقتصادية على أسس قانونية. وأكد بولاط أن ولاية غازي عنتاب وبلديتها الكبرى وإدارة المناطق الصناعية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال وإصلاح جزء من خط السكك الحديدية داخل الجانب السوري لربط البلدين. وذكر أن البلدان نجحا في قطع أشواط ومسافات استراتيجية واسعة، سواء في قطاع إدارة الجمارك أو التبادل التجاري أو الاستثمارات، وكذلك في قطاع النقل والمواصلات. وأكد أن النجاح في إعادة فتح طريق الترانزيت السوري الدولي يعد أحد أبرز الإنجازات الاقتصادية المشتركة. وأشار إلى أن سوريا تعد أيضا منصة عبور رئيسية لتجارة الترانزيت المتجهة نحو الأسواق العراقية، لافتا إلى أن هذه الحركة اللوجستية بدأت تسير الآن بسلاسة ودون معوقات. وأشار بولاط إلى استمرار افتتاح مصانع وورش إنتاج جديدة في سوريا، إلى جانب مؤشرات تعافٍ في

القطاع الزراعي، موضحا أن وزارة التجارة التركية دعمت العام الماضي مشاركة شركات تركية في 6 معارض دولية داخل سوريا. وأضاف أن تركيا شاركت في معرض دمشق الدولي العام الماضي بأكثر من 100 رجل أعمال، مع بدء التحضيرات للمشاركة مجددا في نسخة آب المقبل. ولفت إلى وجود تفاهمات بشأن افتتاح بنوك تركية فروعا لها في سوريا، بالتوازي مع مراجعات تشريعية يجريها الجانب السوري في قطاع المصارف، إلى جانب مباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين ومواصلة الاتصالات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية السورية. كما أوضح أن اتحاد الغرف والبورصات التركية ومنظمات مجتمع مدني افتتحت فروعا لها في سوريا، مشيرا إلى تشغيل خط عبارات بين اللاذقية السورية وإسكندرون التركية بما يسهم في تنشيط النقل البحري بين البلدين. وشدد بولاط على أن فتح طرق النقل والتجارة بين تركيا وسوريا ودول الخليج بالإضافة إلى إحياء طريق الحجاز سيلعب دورا محوريا في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وأشار بولاط إلى أن تقليص النفوذ الإسرائيلي في المنطقة بالتوازي مع تعزيز التضامن السياسي والاقتصادي المشترك من شأنه أن يرسخ مجالات الرخاء الاقتصادي والأمن والسلام في الشرق الأوسط والخليج وعلى طول الحدود الجنوبية لتركيا.

وذكر بولات أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حالياً لأكثر من 3 مليارات دولار، وأردف قائلاً: هدفنا القادم 5 مليارات دولار، لافتاً إلى أن تركيا وفرت بسرعة احتياجات سوريا من السلع والمنتجات الضرورية ضمن جهود إعادة الإعمار والتأهيل. وأكد بولات أن تركيا تنظر إلى وحدة سوريا واستقرارها باعتبارهما عاملين مهمين لأمنها ووحدتها الوطنية، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع سريع في حجم التجارة الثنائية عقب انتهاء الحرب في سوريا. وأضاف أن نمو القطاعين الصناعي والزراعي في سوريا من شأنه تعزيز التجارة المتبادلة. وفيما يخص المشهد الداخلي السوري، أوضح الوزير بولات أن سوريا نجحت في ترسيخ استقرارها السياسي، لا سيما بعد تمكنها مطلع عام 2026 من تحقيق الاستقرار والوحدة في مناطقها الشمالية الشرقية. وأكد بولات انتفاء أي تردد بشأن المضي قدما في الاستثمارات والتجارة المتبادلة وافتتاح الفروع وتبادل الزيارات وتنظيم المعارض المشتركة. وأوضح بالقول إن مدينة حلب كواحدة من أقرب المدن إلى تركيا تعيش حالة من التكامل الإنساني والثقافي والاقتصادي مع ولايتي كلس وغازي عنتاب التركيتين. وتابع: تعد غازي عنتاب سادس أكبر مركز تصديري في تركيا، ما يعني أنها مدينة تمارس التصدير والاستيراد بكفاءة عالية وتوفر فرصا كبرى للتجار السوريين. وأشار الوزير إلى حضور رؤساء غرف التجارة والصناعة في هذا الحراك لمعرفتهم الوثيقة بالأسواق ومواقع الإنتاج المشتركة، مضيفا أن الجيل الشاب المكون من 4 ملايين سوري بات يتحدث اللغة التركية بطلاقة كاللغة الأم، وهو ما يشكل مساهمة نوعية كبيرة في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والاجتماعية بين البلدين. وذكر بولات أن قرار تفعيل تجارة الترانزيت عبر سوريا نحو دول الخليج قد اتخذ بالفعل قبل اندلاع الحرب، مضيفا: مع حل أزمة تأشيرات الدخول لسائقي الشحن واللوجستيات مع المملكة العربية السعودية في نيسان الماضي، بدأ ممر الترانزيت البري بممارسة مهامه ووظائفه الحيوية بسرعة. وأردف: هذا الممر لن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد والشعب السوري فحسب، بل يتيح لتركيا أيضا فرصة الوصول إلى دول الخليج عبر أقصر طريق ممكن وفي غضون 3 أيام. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها إلى سوريا والعراق توماس بارك. وجرى اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسفير الأمريكي في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. رئيس وزراء كندا: تركيا حليف استراتيجي مهم.

وللغاية. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقوة إقليمية مؤثرة تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تركيا أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 تموز المقبل، لافتا إلى أنه سيزور تركيا مجددا في وقت لاحق من العام.

لقاء سوري قطري لبحث التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطوير التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب بما يسهم في تعزيز الجاهزية وتحسين منظومات الاستجابة للحالات الطارئة. وجاءت المباحثات على هامش التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية الذي تستضيفه قطر بمشاركة فرق متخصصة من سوريا وقطر وفرنسا.

المقبولات، المقاولون الأتراك نفذوا مشاريع بملياري دولار في شمال مقدونيا. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن شركات المقاولات التركية نفذت نحو 45 مشروعاً في شمال مقدونيا بقيمة تقارب ملياري دولار، أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد. جاء ذلك خلال منتدى أعمال تركي مقدوني عقد في إسطنبول الجمعة بحضور رئيس وزراء شمال مقدونيا كريستيان ميكوسكي. وأوضح بولات أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى قرابة مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة إلقاء القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط في انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين.

إنا بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة. وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصا ضمن حملة مكافحة الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملاً في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح برنية أن الإجراءات شملت كف يد 22 عاملاً من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وتسعة عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

0: ترامب أنهينا الحرب مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا. وأوضح ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للعمليات الأمريكية، مشيرا إلى إلغاء جمات كانت مقررة ضد إيران. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لا يزال في إطار التكهنات. وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران عقب الهدنة التي أعلنت في 8 نيسان الماضي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوبي، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألا أيها الباكون من ألم الهوى أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوبي، أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوبي، أزوار بيت الله مر بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، أزوار بيت الله مر بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوبي، وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا
على جلب للحادثات جليبي، فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبي، به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيب. إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه، وإن نحن نادينا فغير مجيب. تأنوا تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي، ليعلم ما تعنون كل غريب. فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوبي، عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، على جسد لا روح فيه سليبي. خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة، لها في نواحي الصدر وجس دبيبي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به، وقد يحسن التعليل كل أريبي، فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. العباس بن الأحنف.

0: الساهر وترك مفاجأة شذا حسون.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها إلى سوريا والعراق توماس بارك. وجرى اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسفير الأمريكي في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. رئيس وزراء كندا: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقوة إقليمية مؤثرة تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تركيا أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية.

أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، لافتا إلى أنه سيزور تركيا مجددا في وقت لاحق من العام.

لقاء سوري قطري لبحث التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطوير التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب بما يسهم في تعزيز الجاهزية وتحسين منظومات الاستجابة للحالات الطارئة. وجاءت المباحثات على هامش التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية الذي تستضيفه قطر بمشاركة فرق متخصصة من سوريا وقطر وفرنسا.

المقبولات، المقاولون الأتراك نفذوا مشاريع بملياري دولار في شمال مقدونيا. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن شركات المقاولات التركية نفذت نحو 45 مشروعاً في شمال مقدونيا بقيمة تقارب ملياري دولار، أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد. جاء ذلك خلال منتدى أعمال تركي مقدوني عقد في إسطنبول الجمعة بحضور رئيس وزراء شمال مقدونيا كريستيان ميكوسكي. وأوضح بولات أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى قرابة مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة إلقاء القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط في انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة. وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصا ضمن حملة مكافحة الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد ياسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملا في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار

بجنود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح بيرني أن الإجراءات شملت كف يدي 22 عاملاً من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وتسعة عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية، وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

0: ترامب أنهينا الحرب مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا. وأوضح ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للعمليات الأمريكية، مشيرا إلى إلغاء إجراءات كانت مقررة ضد إيران. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لا يزال في إطار التكهنات. وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران عقب الهدنة التي أعلنت في 8 نيسان الماضي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعا مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها، أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف

هذا المرض اليوم باسمي مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثا ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهما علميا أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية. ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني، أو مقاومة الأنسولين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلا. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب، ويعالج المغذيات القادمة من الطعام، ويخزن الطاقة، ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد. وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني، وقلة النشاط البدني، والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعا لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالميا. الكبد الدهني
أكثر من مجرد مرض.

0: في الكبد، ولكن الكبد الدهنية ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية. بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد. لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟ رغم خطورة المرض، فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية، تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل، فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام، فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: بلبجن روح بغيباتك متحن بتندهون.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: نعيد لمشاهدين الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها إلى سوريا والعراق توماس بارك. وجرى اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسفير الأمريكي في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. رئيس وزراء كندا: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقوة إقليمية مؤثرة تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تورها أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، لافتا إلى أنه سيزور تركيا مجددا في وقت لاحق من العام.

لقاء سوري قطري لبحث التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني

العاصمة الدوحة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطوير التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب، بما يسهم في تعزيز الجاهزية وتحسين منظومات الاستجابة للحالات الطارئة. وجاءت المباحثات على هامش التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية الذي تستضيفه قطر بمشاركة فرق متخصصة من سوريا وقطر وفرنسا.

بولاط المقاولون الأتراك نفذوا مشاريع بملياري دولار في شمال مقدونيا. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أن شركات المقاولات التركية نفذت نحو 45 مشروعا في شمال مقدونيا بقيمة تقارب ملياري دولار، أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد. جاء ذلك خلال منتدى أعمال تركي مقدوني عقد في إسطنبول الجمعة بحضور رئيس وزراء شمال مقدونيا كريستيان ميكوسكي. وأوضح بولاط أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى قرابة مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة إلقاء القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط في انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة. وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصا ضمن حملة مكافحة الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملا في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح برنية أن الإجراءات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وتسعة عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية، وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

0: ترامب: أنهينا الحرب مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا. وأوضح ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للعمليات الأمريكية، مشيرا إلى إلغاء إجامات كانت مقررة ضد إيران. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لا يزال في إطار التكهنات. وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران عقب الهدنة التي أعلنت في 8 نيسان الماضي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تفوز على بلغاريا في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. حقق منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات فوزا على نظيره البلغاري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. وجاء اللقاء في إطار الجولة الرابعة من البطولة، حيث تمكن المنتخب التركي من تحقيق انتصاره الثاني في هذه المرحلة بعد أداء قوي أمام منتخب سيدات بلغاريا للكرة الطائرة. وبهذا الفوز يعزز المنتخب التركي موقعه في جدول المنافسة مع استمرار مشواره في البطولة الدولية.

ترابزونسبور يتعاقد مع مالينوفسكي وبشكطاش يعين إيطاليانو مدربا للفريق. أعلن نادي ترابزونسبور الجمعة 5 حزيران تعاقده مع الدولي الأوكراني روسلان مالينوفسكي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جنوى. ويملك لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما خبرة دولية.

واسعة، إذ خاض 70 مباراة مع منتخب أوكرانيا، وشارك في 3 نسخ من بطولة أمم أوروبا. وفي سياق متصل، أعلن نادي بشكطاش السبت 6 حزيران تعيين المدرب الإيطالي فينشينزو إيتاليانو مديرا فنيا للفريق حتى صيف عام 2028 خلفا للمدرب سيرجين يالتشين. ويأتي التعاقد مع إيتاليانو بعد تجاربه التدريبية الناجحة في الدوري الإيطالي، وأبرزها مع فريقي فيورنتينا وبولونيا.

خسر منتخب تونس لكرة القدم أمام مضيفه منتخب بلجيكا لكرة القدم 5-2. السبت 6 حزيران على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026. وافتتح لياندرو تروسارد التسجيل لبلجيكا في 28 قبل أن يضيف شارل دي كيتيلار الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني. وتعقدت مهمة المنتخب التونسي بعد طرد إسماعيل الغربي في 62 ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويسجلوا 3 أهداف إضافية عبر كيفين دي بروين ودودي لوكي باكيو ونيكولا راسكين. وتعد المباراة الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

زيفيري فيو توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في التنس للمرة الأولى في مسيرته. توج اللاعب الألماني ألكسندر زيفريف المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأحد 7 حزيران محققا أول لقب له في بطولات الجراند سلام. وجاء التتويج بعد فوزه في النهائي على الإيطالي فلافيو كوبولي ب3 مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و17 دقيقة على ملعب فيليب شاتري في رولان غاروس. وجاء هذا اللقب بعد مشوار صعب في المباراة النهائية حيث تبادل اللاعبان السيطرة على مجريات اللقاء قبل أن يحسمه زيفيريف في المجموعة الخامسة. وبهذا الإنجاز يحقق زيفيريف أول ألقابه الكبرى بعد سنوات من الوصول إلى نهائيات سابقة دون تتويج.

أحرزت اللاعبة الروسية ميرا أندريفا السبت 6 حزيران لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها في المباراة النهائية على البولندية مايا تشوالانيسكا بمجموعتين دون رد. وحسمت أندريفا البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة 8 عالميا المباراة بنتيجة 3-6 و2-6 خلال 1:22 على ملعب فيليب شاتريه في باريس. وبهذا الإنجاز أصبحت اللاعبة الروسية أصغر بطلة في منافسات فردي السيدات برولان جاروس منذ تتويج الصربية مونيكا سيليش باللقب عام 1992. كما حققت ميرا أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.

الإيطالي كيمي أنتونيلي يفوز بجائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1. توج السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي الأحد 7 حزيران بلقب جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، محققا فوزه 5 هذا الموسم. وجاء السباق ضمن الجولة 6 من البطولة العالمية، حيث انطلق أنتونيلي من المركز الأول قبل أن يشهد السباق توقفا طويلا عقب حادث تصادم أدى إلى رفع العلم الأحمر وخروج سائق فيراري شارل لوكلير. وبعد استئناف في السباق في حلبة موناكو، نجح السائق الإيطالي في الحفاظ على صدارته ليصبح أصغر فائز بسباق موناكو في تاريخ الفورمولا 1، وحل البريطاني لويس هاملتون ثانيا، فيما جاء إسحاق حجار ثالثا في سباق شهد انسحاب عدد من السائقين البارزين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

صوتك عني غاب واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غيري تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت يعني معقول نسيت حب جديد انت عرفت.

غيابك ونام وباقي عايش عالعطر، احضن وادري العذاب خلى قلبي ينكسر، فراقك مخليني نار وما بقى عندي صبر، فراقك متعبني حيل حيل يا بعد العمر.

واني بالسكت حرت ساكت وعايف نموت وانت يم غيري فرحت جرحي يسألني عليك رد اجاوب ما قدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها إلى سوريا والعراق توماس بارك. وجرى اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسفير الأمريكي في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. رئيس وزراء كندا: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقوة إقليمية مؤثرة تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تركيا أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، لافتا إلى أنه سيزور تركيا مجددا في وقت لاحق من العام.

القدرات. بحث وزير القدرات بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وقت التركية نفذت نحو 45 مشروعاً في شمال مقدونيا بقيمة تقارب 2 مليار دولار، أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد.

تقارب ملياري دولار أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد. جاء ذلك خلال منتدى أعمال تقارب ملياري دولار أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد. جاء ذلك خلال منتدى أعمال تركي مقدوني عقد في إسطنبول الجمعة بحضور رئيس وزراء العامة في زمن النظام البائد. وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط في انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. وأوضحت أن عملية القفض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة. وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصا ضمن حملة مكافحة الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملا في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح برنية أن الإجراءات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق وتسعة عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

Tra. Thank you.

0: ترامب.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوبي، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألا أيها الباكون من ألم الهوى أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوبي، أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوبي، أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوبي، وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا
على جلب للحادثات جليبي، فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبي، به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيب. إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه، وإن نحن نادينا فغير مجيب. تأنوا تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي، ليعلم ما تعنون كل غريب. فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوبي، عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، على جسد لا روح فيه سليبي. خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة، لها في نواحي الصدر وجس دبيبي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به، وقد يحسن التعليل كل أريبي، فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرتم من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. العباس بن الأحنف.

0: 让天空永远蔚蓝，白云在上面，让笑容更加灿烂，一笑没有恩怨。这是一首黎巴嫩斯丹努纳 Gamstalam and Chef 的一些哈梅拉。
1: Magandang gabi Pilipinas. Matapos ang hit single na Tanura ni Fares Karam, muli po siyang nagbabalik para sa kanyang bagong musikang muli ninyong pagigiliwan, ang Shufta Bishare Alhamra.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية التنورة نبغى نقول لكم فارس كرم يصدر أغنية جديدة بعنوان شفتها بشارع الحمراء ابقوا معنا لنوافيكم بكل جديد

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها إلى سوريا والعراق توماس بارك. وجرى اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسفير الأمريكي في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. رئيس وزراء كندا: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقوة إقليمية مؤثرة تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تورها أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة. كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، لافتا إلى أنه سيزور تركيا مجددا في وقت لاحق من العام.

لقاء سوري قطري لبحث التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطوير التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب بما يسهم في تعزيز الجاهزية وتحسين منظومات الاستجابة للحالات الطارئة. وجاءت المباحثات على هامش التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية الذي تستضيفه قطر بمشاركة فرق متخصصة من سوريا وقطر وفرنسا.

المقبولات، المقاولون الأتراك نفذوا مشاريع بملياري دولار في شمال مقدونيا. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن شركات المقاولات التركية نفذت نحو 45 مشروعاً في شمال مقدونيا بقيمة تقارب ملياري دولار، أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد،

ذلك خلال منتدى أعمال تركي مقدوني عقد في إسطنبول الجمعة بحضور رئيس وزراء شمال مقدونيا كريستيان ميكوسكي. وأوضح بولاط أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى قرابة مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة إلقاء القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط في انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة. وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصا ضمن حملة مكافحة الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملا في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح برنية أن الإجراءات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وتسعة عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية، وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

0: ترامب أنهينا الحرب مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا. وأوضح ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للعمليات الأمريكية، مشيرا إلى إلغاء إجامات كانت مقررة ضد إيران. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لا يزال في إطار التكهنات. وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران عقب الهدنة التي أعلنت في 8 نيسان الماضي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوب، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام.

السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي. ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي. ألا أيها الباكون من ألم الهوى، أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا، فيوشك أن نبقى بغير قلوبي. كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، بأكناف شط أو تكن بنسيبي. أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوب. وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب. سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوبي، أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوبي، أزوار بيت الله مر بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، أزوار بيت الله مر بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوبي، وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا على جلب للحادثات جليبي، فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبي، به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيب، إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه وإن نحن نادينا فغير مجيب. تأنوا تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي ليعلم ما تعنون كل غريب، فإنكم إن

يفعل ذاك تأتكم أمينة خوض كالمهات لعوبي عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب فقولوا لها قولي لفوز تعطفي فقولوا لها قولي لفوز تعطفي على جسد لا روح فيه سليبي خذوا لي منها جرعة في زجاجة ألا إنها لو تعلمون طبيبي وسيروا وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة لها في نواحي الصدر وجس دبيبي فرشوا على وجهي أفق من بليتي فرشوا على وجهي أفق من بليتي يثيبكم ذو العرش خير مثيبي فإن قال أهلي ما الذي جئتم به وقد يحسن التعليل كل أريبي فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوبي وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. العباس بن الأحنف.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

من راديو صدى الفرات. في دان يلتقي السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها إلى سوريا والعراق توماس بارك. وجرى اللقاء بين وزير الخارجية التركي والسفير الأمريكي في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. رئيس وزراء كندا: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية داخل حلف شمال الأطلسي الناتو، وقوة إقليمية مؤثرة تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز. جاء ذلك في تصريحات صحفية من تورها أن العلاقات بين كندا وتركيا متعمقة، مشيرا إلى أن أنقرة تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة. كما أعلن أنه سيشارك في قمة قادة الناتو المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، لافتا إلى أنه سيزور تركيا مجددا في وقت لاحق من العام.

لقاء سوري قطري لبحث التعاون في مجالات الطوارئ وبناء القدرات. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الخميس مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الدوحة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء تطوير التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب بما يسهم في تعزيز الجاهزية وتحسين منظومات الاستجابة للحالات الطارئة. وجاءت المباحثات على هامش التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية الذي تستضيفه قطر بمشاركة فرق متخصصة من سوريا وقطر وفرنسا.

المقبولات، المقاولون الأتراك نفذوا مشاريع بملياري دولار في شمال مقدونيا. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن شركات المقاولات التركية نفذت نحو 45 مشروعاً في شمال مقدونيا بقيمة تقارب ملياري دولار، أسهمت في تطوير البنية التحتية والفوقية للبلاد. جاء ذلك خلال منتدى أعمال تركي مقدوني عقد في إسطنبول الجمعة بحضور رئيس وزراء شمال مقدونيا كريستيان ميكوسكي. وأوضح بولات أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في رفع حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى قرابة مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدا متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على معاون مدير إدارة

في زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة إلقاء القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب معاون مدير إدارة المخابرات العامة في زمن النظام البائد. وذكرت الوزارة أن الموقوف متورط في انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. وأوضحت أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية ورصد مستمر لتحركاته، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. من جانبه شدد وزير الداخلية أنس خطاب على مواصلة ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة. وزارة المالية السورية تتخذ إجراءات بحق 36 شخصا ضمن حملة مكافحة الفساد. أعلن وزير المالية السوري محمد ياسر برنية الجمعة اتخاذ إجراءات بحق 36 عاملا في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة ضمن إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأوضح برنية أن الإجراءات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وتسعة عاملين من المصرف العقاري، إضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية، وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية. وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في مختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

0: ترامب أنهينا الحرب مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي بولاية جورجيا. وأوضح ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الرئيسي للعمليات الأمريكية، مشيرا إلى إلغاء إجراءات كانت مقررة ضد إيران. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لا يزال في إطار التكهنات. وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران عقب الهدنة التي أعلنت في 8 نيسان الماضي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوب، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل النجاة.

وأولاده. أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم. نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي. لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي. فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي. سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي. ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي؟ ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي؟ ألا أيها الباكون من ألم الهوى، أظنكم أدركتم بذنوبي. تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا، فيوشك أن نبقى بغير قلوبي. كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي. أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوبي. وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي. سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوبي. أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوبي. أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي. أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي. إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوبي. وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا على جلب للحادثات جليبي. فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبي. به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيبي. إذا ما عصرنا الماء فيه مجه، وإن نحن نادينا فغير مجيبي. تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي ليعلم ما تعنون كل غريبي. فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوبي. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي. فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي. على جسد لا روح فيه سليبي،
خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة، لها في نواحي الصدر وجس دبيبي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به، وقد يحسن التعليل كل أريبي، فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. العباس بن الأحنف.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار.